فوري كي لي بروميس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا في امبياس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشاق ماريكان واحد رفطر له القنقير حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرفو ولحن الشعري ما تلوى

ديجا مستنينا منكم كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانق عشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وإحنا يا صغار فلاش شفنا ديساندر هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بارا تي تي سي اون اوبلي باسي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف

0: الكلام الغربة صعيب عليها شي ما يدوم
1: عندنا الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جاسوية من الغربة صعيب عليها شي ما يدوم عندنا الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جاسوية

كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفتنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا ما تنعص تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحن الشعري ما تلو

ses racines. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو تو تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف

0: الجزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول الجزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول الجزولية